غربنا وصحش لهم ملاح مكشو تح حق مو حق ديستح خودش بعدو تح بوخشا خوش برش دو قبو تخوش برش بو خوشان كل دالي تا تخوش بالشان خائي تا اشتا حق دي دو خوي شا غربنا وصحقر غربن هم ير شئتو بالشول شو ايه ترو يالشول شو احديقر